0: unless I call the police.
1: عليك الله دوري عشان أتكلم اسمها شو أنا دوري أقول للعالم إن أنا أقوى واحد في العالم. شكرا يا جماعة.